0: The start of everything.
1: نترككم مع هذا النغم إلى أن يحين موعد الألبوم التالي.

0: عمرك
1: يا بنت، بقول لك ارجع يا بنت،
0: ما مال
1: يا ابو عقلك ارجع يا بنت
0: طول العمر، ما مال ما مال، وك احنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله.

الشعب يقول بيه الكهرباء يستخدموا بيه معنا ما نخبيه يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن شذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي غروا ببعض منكم وانا الامن انا اقوياء واشداء.

فما تدوين لهذا الأمن عن ساعتون من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونسي وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا على سمع حرب مدوني هوادة ضد البلدية ضد ضد ضد ضد الجعفرية اللي خربوا

على طفلة أو على مواطن على رجل كبير أو يحب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم الرجال أن يكون له مرتاح. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذه المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: أنا الأمن أنا أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدي بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين لرجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد. وكل تونسي وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملش بالبطل. يلزمنا حرب من دون هوادة ضد البندية ضد الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: مالكم
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابوي اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وكحنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله

هذا نقولوا للشعب الشعب يقول فيه كاربي يطلعوا فيه معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن شذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي غروا ببعضكم وانا جل الامن انا اخويا واشداء

من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل دوس وكل توزيع شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا على سمع حرب من دون هوادة ضد البندية ضد ضد ضد ضد الزوافرية اللي خرب.

على موافقة على رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى غيره ويلزم الرجال أن يكون له مرتاح. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذه المنون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمان ويخرج ويتجول ويجري السينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: هذا الأمل على أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال، وأنا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل الأمن التونسي. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين برجال الأمن عن الشعب التونسي من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عندناش نبطل، يلزمنا يلزمها حرب من دون هوادة ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على الرفوف في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

معانا خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن الشرعي وانا ذوكم بعض افراد اللي غروا ببعضكم وانا جل الامن انا اخويا واشداء.

حرمات تدوين بلد الأمن عن شعبهم من أقصى بلد لأقصى بلد. وكل تونسي وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل يلزمنا على سمع حرب من دون هوادة ضد الفاضية ضد الجعفرية اللي خرطوا على

الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني

0: الأمن على أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين برجال أمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد. وكل تونسي وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عندناش نبطل يلزمنا يلزمها حرب من دون هوادة ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دائما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

هجرة الطير عن قلبه تترك السهل أبيض، حين الحكاية بيضاء والنوم أبيض والصمت أيقونة للمنادى. ضحكة من تراب ستنشأ إذ يفتح الباب من جهة الخوف، ترنيمة للشتاء الكبير وأصوات من غادروا منذ وقت طويل ستقفز مثل الجنادب إذ يفتح الباب. انتظر لحظة كي نجف، وانتظر لحظة، إن في إثرنا أسفا طائشا طائرا من خزف. انتبه للقلائد في السقف، لو تشعل الضوء أو تكتفي بالجلوس. انتبه للثمار على الأرض، صوتك في غرفتي يهلك الصمت، صمت الأواني وصمت الرفوف وصمت الكتابة، صمت الإضاءة، صمت البقاء الذي كنت أجمعه من سنين على مهل من يختلي في ذهاب الحديقة بالصيف أو يسترد الغياب، الغياب، الغياب الذي لا يقف.

الطوفان والشجرة فدوى طوخان. يوم الإعصار الشيطاني طغى وامتد، يوم الطوفان الأسود لفظته سواحل همجية للأرض الطيبة الخضراء. هتفوا ومضت عبر الأجواء الغربية تتصادى بالبشرى الأنباء. هوت الشجرة والجذع الطود تحطم، لم تبق الأنواء باقية تحياها الشجرة. هوت الشجرة عفو جداولنا الحمراء، عفو جذور مرتوية بنبيذ سفحته الأشلاء، عفو جذور عربية توغل كصخور الأعماق وتمد بعيدا في الأعماق. ستقوم الشجرة، ستقوم الشجرة والأغصان، ستنمو ضحكات الشجرة في وجه الشمس، وسيأتي الطير، لا بد سيأتي الطير، سيأتي الطير.

خاتمة النقاش مع سجان سميح القاسم من قوة زنزانتي الصغرى أبصر أشجارا تبسم لي وسطوحا يملأها أهلي ونوافذ تبكي وتصلي من أجلي. من قوة زنزانتي الصغرى أبصر زنزانتك الكبرى. End of a discussion with a prison guard by Samir Hilqasi. Through the eye hole of this little cell of mine, I can see the trees all smiling at me, the rooftops crowded with my family, the windows breaking into tears for me and prayers for me. Through the eye hole of this little cell of mine, I see your bigger cell just fine.

0: عمرك
1: يا بنت ما اقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابو عبدك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وكحنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله.

التلفزيون بالفلوس معناها النهار كامل معناها هما يوقفوا في الصغير هذا نقولوا للشعب ما الشعب يقول فيه قالوا يسمعوا فيه معنا ما نخبيه يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن مش هذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي غروا ببعض منكم وانا الامن معناها اقوياء واشداء

حرمات تنويه لهذا الامن عن ساعتون من اقصى بلاد لاقصى بلاد، وكل تونسي وكل تونسيه شعروا وان الامن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا ان يتم حرب من دون هواده ضد البانديه، ضد الجعفريه اللي خربوا

على مواطن على رجل كبير او يحب الدين او يتعدى غيره ويلزم رجال امن يكون له مرتاح. هذه مهمتنا ويلزم اشهر اخرى على هذا المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد العثمان ويخرج ويتجول ويمشي السينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: أنا الأمل، أنا أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال، وأنا مستعد بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه برجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونسي وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عندناش في البطل، يلزمنا يلزمها حرب من دون هوادة ضد البندية، ضد الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دائما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرفني كالسخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.